سكاتش اند باش لمردي هي سكاتش اند باش لمركدي هي سكاتش اند باش لجودي امبوز لفاندردي هي سكاتش اند باش لسامدي هي سكاتش